عليك صلاح علي طو عليك و ومايك أنا من أحن تساح بقى صبا برونغ أودا دنيوان تونا لما يب غاريم باتن سمتوي غاي لما نتو ساتو مينو بارو كتاي غوا udah ke kita itu gawa si barang tunga ngerja gegetah perang ambi belanja kemanyanya tuk genaka ya ku gerah kita gawa semua kita ingat di kabanaka.